0: ما كرناي بيرلي كن ملا كن أنا يموتون هم براي بيرات شو كشي بيان شوري جا بايو تي كمبيوتر كيندا عن دوكي تو باين تتاني أو دوشي
1: بيان ما نقول نقول كن هم بنا كن نام موتاو تامي ونا
0: كمبيوتر بيكري غورنوي شيكاوني أني مارمات غورنوي نيبال كي نمبر وان هارو إن ساتو إدوكيشن سنتر هوني أو سي بي إن مات كمبيوتر باونو كساتي كمبيوتر شيكاوني روكي كوتوم بيكري حالي ما غور ما بيكري غور ماي بنك ماي أو إسكول آبيس دون سكيسان سوستا ما بيكري تي آيرا ببناوني سوبيدا بين شاي جوسي English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चाह सीसी कैमरा भर पोर तो internet पनी पर जोड़ी चाह था
1: हमारे मन के लांगे
0: ताके अब तालो बेताल महिलेर फिर दुका पाये लांग झूसे अब ये फोन नंबर सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड